يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

أفلا تتذكرون. يدبر

اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

فيكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

كان ذلك في الكتاب مسطورا.

لَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن

وكان ذلك على الله يسيرا ومن

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.

أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الذين كفروا لهم عذاب شديد

الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى،

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ولباسهم فيها حرير.

بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاهبون.

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين.

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

ثم دمرنا الآخرين.

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا

سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

هاتكم إن هذا لشيء.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق

أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب.

وآخرين مقرنين في الأصفاد.

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الأرض وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار.

وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

ذهب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

ألا هو العزيز الغفار خلقك.

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع

ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاؤهم

أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

0: عامل.
1: فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

بلا علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى

قيمتها. وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

رحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير.

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.

بآياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات

يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد

عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت

في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم

تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

ينكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

يكسبون. فلما جاءوا

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

للسائلين.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن

أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

والإنس إنهم كانوا خاسرين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة،

محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست

لئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم

أسألكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

بعذاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبيين

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

لهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

مهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين

يَشْفَعُونَ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض

يغشى الناس هذا عذاب أليم.

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم

كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم.

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.

كذلك وزوجناهم بحور عين.

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

أَعْهَى فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

اكتسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه

تعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية

هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

أفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا

بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله وسلم.

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف.

هم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وأبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

أهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

أتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق.

يخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا

كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم،

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

لك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد

منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.

وجوههم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.

إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففر

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير.

قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

فويل للذين كفروا من يومهم الذي

سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ.

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم.

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

ذواتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر.

نكفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قاعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

كتاب نشر. سيعلمون غدا من الكذاب لشر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم؟

تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

يطوفون بينها وبين حميم.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

وفاكهة مما يتخيرون

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

فسبح باسم ربك العظيم.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فروح وريحان وجنة نعيم.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

أطن وهو بكل شيء عليم.

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

إياكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد.

مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

إن الله سميع بصير.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.

التقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

ربنا إنك رؤوف رحيم.

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

أنفسهم أولئك هم الفاسقون

كبر سبحان الله عما يشركون.

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ.

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

والله لا يهدي القوم الظالمين.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين

نفورا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا

الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

إنما تجزون ما كنتم تعملون.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

رزقه بل لجوا في عتو

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين.

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

يرسل السماء عليكم مدرارا

أَزْوَاجًا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.

سنة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يس

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

مط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيا

عليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين

فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.

عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

تَرَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس

كذبت كلا بل تكذبون بالدين.

على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

مشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

فيرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

عسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى

ألم يعلم بأن الله يرى كلا

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

وما أدراك ما القارعة.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة.

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش.

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

أولئك هم الخاسرون.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

معمر، والله بصير بما يعملون.

الخلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

الله وما الله بغافل عما تعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

إنه لكم عدو مبين.

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

قال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا

الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

قل أنبئكم بخير من ذلكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَوْا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

له، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

فيها ونعم أجر العاملين.

رقابكم فتنقلبوا خاسرين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ

يَشْكُرُونَ فبما رحمة من الله لنت لهم

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

كل نفس ذائقة الموت

والأرض والله على كل شيء قدير.

كثر نصيبا مفروضا. وإن

الأحمر وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

بِأَنفُسِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

فيكم إن الله كان عفوا غفورا.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

عقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،